و ويسا وصلنا في الأخر تدني البروغرام سكيم نكون معكم دار بوهرة ينا لوسي ستيوارت نشتق صحة للكل هاد ويسا نسبة شاو البروغرام تانا اللوم بسليم عليك.